0: Space.
1: Your station.
2: Your Cam FM.
3: شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهراوي هاتوا البارودي
4: بالخيول المباركة عايطاردوا